0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويت

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر end.ae. تطبق شروط والاحكام. end دائما في اكثر.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي اف ام.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

إنني في الحب يحلو للعذاب، لا أرى في اللوم جدوى ولا عتاب. حين ألقاك سألقى فيك عمري أخضرا يحمل.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني والناس ما تدري عن مياني.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها وين أكبر على
1: حبك وشهادك
0: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنت

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

ما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: ما حد يخلي لحد حالك. أيوة.
1: من بوظبي اف ام لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: جيتور، قد مستقبلك.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: تك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك. اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا، مستمعينا، متابعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع الشيخ زايد الكبير بمنطقة الاتحاد بإمارة الفجيرة، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن حسن علي الرئيسي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.

الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ذات يوم جاء حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه طيب النفس والبشر يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى. فما أجل مكانتك يا رسول الله، وما أعظم منزلتك يا حبيب الله، كيف لا وأنت الذي صلى عليك رب العالمين وملائكته المقربون وأمر بذلك المؤمنين؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى في

كانوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو علم الناس ما في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخير لأكثروا منها في سرهم وجهرهم، وما تركوها في ليلهم ولا نهارهم. فبها يستجاب الدعاء ويقبل الرجاء. فحين دعا ابن مسعود رضي الله عنه ربه، فبدأ بالثناء عليه وثنى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب والأوزار، وتزول الهموم والأخطار. ألم يبلغكم قول أبي بن كعب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكونون أقرب الناس إليه يوم القيامة، فإنه القائل:

القيامة أكثرهم علي صلاة. وإن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصيها عد، وأجل من أن يحد أن يحدها حد. فما بال بعض الناس يزهدون في فضلها ويبخلون على أنفسهم بثوابها. أما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ألا فأكثروا أيها المحبون من الصلاة والسلام على نبيكم، وعودوا أولادكم عليها تكن بركة عليكم وعلى أسركم، وتفوزوا بجنة ربكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، املأوا أوقاتكم بالصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يومكم هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوا الله تعالى له الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة، تفوزوا برحمة ربكم، وتحظوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت وحين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، واستقرارها وازدهارها، وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا، وبارك في عمره، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: استقيموا، سووا صفوفكم.
1: الله أكبر.

أكبر وأبى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الأمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.

شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس النغم على أبوظبي.

0: خلك قريب
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي
0: واستمتع بضبي اف ام الإجازة مهمة بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة والصيف رجع من جديد وإيان معاك وين ما كنت إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك ابتداء من 60 درهم فقط يوميا لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع تطبق الشروط والأحكام إيان دايما في أكثر

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خليك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

0: ابو ظبي
1: استمتع ابتسم
2: كيف حالك مصدع
3: اهلا حي الله الكراني
1: وخلك على موجتنا ابو ظبي اف ام

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

أفضل لك ولا تبقى معذب في هواك. لك حق بعد اللي حصل يا قلبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثا من الشباب والشابات بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية. احتفت الدورة 22 من مهرجان ليوا للرطب بتتويج الفائزين في 7 أشواط شملت مسابقات المزرعة النموذجية في محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة والمانجو بشوطيه المحلي والمنوع، بالإضافة إلى شوطي نخبة ليوا والظفرة للرطب، وذلك وسط منافسات قوية وإقبال كبير من المزارعين. انطلقت فعاليات الدورة 10 من مهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، وتستمر فعالياته حتى 26 من يوليو الحالي، وذلك في نسخة استثنائية تتوج مرور عقد كامل على انطلاق الحدث الذي بات أحد أبرز المحطات الزراعية والتراثية في أجندة الغرفة السنوية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إيان موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي اف ام.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: ارفع الصوت والله احتاج وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: ابتسم وضحك مالك كل الألم وزرع البذلة.

0: المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وشبكات اتصالات، بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. استعرض 6 مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أولوياتهم في مناظرة ذات طابع تلفزيوني، وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحا مفضلا بشكل واضح، حيث لا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ian.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

باقات فري دم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد مصرف الإمارات المركزي أن بطاقات الدفع G1 سيكون لديها قبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل، وأشار إلى أن 11 مؤسسة مالية جاهزة في الوقت الحالي لإصدار تلك البطاقات التي تأتي حاليا ضمن فئتي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، على أن يتم توفير البطاقات الائتمانية قريبا. قال مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية

طيران في نيجيريا اتفاقية انترلاين تربط شبكتي وجهات الشركتين، ما يتيح لضيوف الاتحاد الوصول إلى 20 وجهة في نيجيريا وغرب ووسط إفريقيا. الخبر الأخير، أطلقت النمسا أول مبادرة تجريبية من نوعها في أوروبا لتصنيع رقائق مصائد الأيونات تمهيداً لإنتاجها على نطاق صناعي باعتبارها أحد المكونات الأساسية للحواسيب الكمومية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

0: أبوظبي
1: FM. نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي أف أم.
1: رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم وعددا من المعلمين والقيادات التربوية. تحت رعاية هزاع بن زايد، مهرجان العين للرطب ينطلق غدا في دورته الأولى. من مركز الاتحاد إلى الأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى الدولة، وعددا من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية. وهنأ سموه في بداية اللقاء أبناءه الطلبة وأسرهم ومعلميهم بهذا التفوق والتميز، متمنيا لهم التوفيق في مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية. كما أشاد سموه بدور جميع المعلمين لما بذلوه من جهود مخلصة في دعم تفوق الطلبة. وأكد سموه أن تطوير التعليم في دولة الإمارات يعد ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الدولة وتقدمها، مشيرا سموه إلى أهمية دور المعلم والأسرة المحوري في إنجاح المنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة أسرية مستقرة وتعليمية محفزة على التميز. من جانبه أعرب وفد التربية عن شكره وتقديره لسموه لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه الطلبة والمنظومة التعليمية عامة، وحرصه على تكريم المتفوقين والمتميزين ودعم مسيرتهم التعليمية نحو مزيد من التميز. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم

0: في العين. لا تعلن النخيل نضج الرطب فقط، بل تعلن موعداً يتجدد بين الإنسان والأرض، ومن هذا الموعد تنطلق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث من 25 وحتى 31 من يوليو في حديقة الصاروج. 7 أيام تتحول فيها النخيل إلى محور قصة وطنية أصيلة تتنافس فيها جودة الإنتاج، ويحتفى فيها بخبرة المزارعين، ويستعاد الإرث الذي تتوارثه الأجيال. يضم مهرجان العين للرطب 19 مسابقة رصدت لها 245 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم، منها 11 مسابقة للرطب تشمل أصنافاً عريقة مثل الخلاص والفرض والشيشي وبمعان والخنيزي والزاملي، إلى جانب مسابقات نخبة توام، نخبة العين ونخبة الواحات. لا تتوقف المنافسات عند الرطب فحسب، بل تمتد إلى التين والمانجو والليمون، أي الفواكه المرتبطة بموسم الصيف، وصولاً إلى مسابقتي أجمل مخرافة رطب والإبداع بجذع النخلة، في مشهد يؤكد أن النخلة في الإمارات ليست مجرد شجرة تثمر، بل ذاكرة تورث وهوية يحتفى بها ومصدر حياة لا يزال يمنح الأرض والإنسان موسما جديدا من العطاء عاما بعد عام.
1: كرم معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بحضور سعادة اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد الحرس الوطني، كرم عددا من منتسبي مجموعة حرس السواحل تقديرا لتميزهم في أداء واجباتهم وتمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة من مهربي المواد المخدرة، وذلك خلال زيارته إلى مجموعة حرس السواحل في الحرس الوطني. وأشاد معاليه بما أظهره المنتسبون من يقظة واحترافية في أداء مهامهم، بما يعكس ما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من جاهزية وكفاءة عالية، ويجسد دورهم المحوري في حماية حدود الدولة وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثا من الشباب والشابات، بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع. هذا وقد أكد معالي دكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب أن إطلاق برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف يأتي في إطار رفع جاهزية الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.
2: الحمد لله تم إطلاق برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، برنامج مخصص للشباب بشكل عام، ويأتي تحت مظلة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبمباركة من القيادة الرشيدة. الهدف هو رفع جاهزية الشباب لتحديات المستقبل، واللي نأمل إن شاء الله من الدفعة الأولى وكمرحلة إن شاء الله أولى نجاح، تليها إن شاء الله برامج وسنوات قادمة من النجاح هذا.
1: تشارك وزارة الثقافة وحكومة الفجيرة في إطار متابعة ملف ترشيح محمية وادي الوريعة للإدراج ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي التابعة لليونسكو في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التي تعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المختصين في مجالات التراث الطبيعي والثقافي. تأتي هذه المشاركة بالتزامن مع نظر لجنة التراث العالمي في ملف ترشيح محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة للإدراج على قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس المكانة البيئية والثقافية للمحمية وما تتمتع به من تنوع بيولوجي وجيولوجي فريد على المستويين الإقليمي والدولي. نختم بهذا الخبر، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقا صباحا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض ورطبا ليلا وصباح الأحد، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم وعددا من المعلمين والقيادات التربوية. تحت رعاية هزاع بن زايد، مهرجان العين للرطب ينطلق غدا في دورته الأولى. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي

تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي بـ100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الإجازة مهمة، بس الشغل ما ينتظر طول الإجازة، والصيف رجع من جديد، وإيان معاك وين ما كنت. إليك باقات التجوال للأعمال مع 3 أضعاف سعة البيانات، إيميل أو اجتماع مهم ولا يهمك، ابتداء من 60 درهم فقط يوميا. لأي معلومات إضافية قم بزيارة ean.ae/businessrooming أو اشترك الآن عبر نجمة 177 مربع. تطبق الشروط والأحكام. إيان دايما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوه بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: ودمع العين من موجي صباح.
1: ابو ظبي اف ام،
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة او استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات واكثر. حمل تطبيق كوتشات الان.

قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

أركض أركض وانتي كل الأرض أغرق أغرق وانتي ما يلحظ أركض أركض أركض وانتي كل الأرض أغرق أغرق.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: بابي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

0: امتع ابتسم
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً حي الله الكراني
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.